0: اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف اشرح لك هالديوان؟ صعب اشرح لك ايش منخرف قد منخرف طنش عادي. كيف اشرح لك شو المطاطه وليش نازلين تهريب عبلادي؟ كيف الكلمه عالكلمه تغرب تضرب عدان؟ صرنا نقبض على المنحب وما منشتغلش بالمجان. اخر فتره فيش مجان عالجدول الاعمال. اليوم العون عزمنا عنده مع جنبلاط واردوغان في كوبا جمجي فوره خيال قاعدين ببنوا لي التمثال.
1: Ancora fatti la musica adesso però di Smokeaholic, DJ Dub, Etlem, sempre parlando.

خسرنا، هل تدرى كم من يوم من ايه؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصر، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان، كيف ده اشرح لك هالديوان.

0: كالحين.
1: المخدرات الصوتية إدمان خطير لا يمكن وصفه.
2: E adesso la voce di Young Giza insieme a Xine.